0: هي معاكل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدم يا عزم قدم هذا
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
3: وراوجاني سيد الرجاله وهدالي زيد الرجاله.

0: فقت الحسان بحية وبتاج.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
0: يبدو ماء الماء فيا كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
2: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: ضمنت على مر الزمان مكارم ري لوام وحجة المحتاج.
3: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة من لؤلؤ شفى نجيها وسال بين جواهر. تحلى بمرفد الجمجين وحال بين جواهر حسني أبيض صافيا. يذوب لهذا مثلنا بين جواهر وصريح هذا مثل شاب

كمثل محب وعيد بهذا الدمع في التحقيق غير غمامة وعيد ذا الدمع تفيض إلى الآساد من السواقيا.